0: وضعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فأنا الغلاء والبلاء والفساد والمنكر والجدب والغضاء والوبضاء والصداتدة والمساتبة والدينة والمرضى والمهنة والفتنة ما طهر منها وما بطن عن بلدان خاصة وعن جميع البلدان المسلمين. أما إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيما يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا

أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

0: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

كل اسم والغنيمة من كل بالفج بالجنة ونجاة من النار والعفين الساب. اللهم نسألك بأن أشهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مشرف القلوب سر قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي العمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

بأن الله يتقسم برحمة والمغفرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.